مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: يستقبل المخيم الطبي للقلب واللوزتين اليوم أكثر من 150 مستفيد، وأجرى الفريق الطبي 200 من المعاينات والفحوصات. هذا النوع من الرسائل يعطي الجمهور شعورا بأن الحدث كبير وناجح، ويشجع المزيد من الناس على الحضور. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: يرحب بكم دائما. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة، ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

تطوير الأداء المروري. اختتام اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات اليمنية في عدن. اجتماع مشترك لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية الرقمية في قطاع الكهرباء. تدشين خطة المشاركة المجتمعية وحوكمة خدمات الرعاية الصحية الأولية في عدن. إلى التفاصيل. دشنت في مديرية خنفر في محافظة أبين مبادرة تمكين المرأة الريفية ضمن مشروع التماسك الاجتماعي الممول من هولندا وبالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومؤسسة بيرغهوف الألمانية. تستهدف المبادرة 24 مشاركة من الجمعيات النسوية عبر برامج تدريبية وورش تطبيقية لتعزيز دور المرأة في التنمية والسلام. أكد مدير عام شرطة السير في عدن العميد الركن نصر فضل الشاوش أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالزي الرسمي وتحسين التعامل مع المواطنين، كما أعلن عن خطط التطوير للأداء المروري وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وإنشاء فرزات خاصة بسيارات الأجرة للحد من الازدحام وتنظيم الحركة المرورية. اختتمت في محافظة عدن أعمال اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسسة العون للتنمية خلال يومي 8 و9 يوليو 2026. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية. وأوصى اللقاء بتعزيز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية والجامعات لمعالجة التحديات المرتبطة بالتقارير السنوية وتطوير الأداء المؤسسي. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي وتعزيز الحوكمة والجودة والاعتماد الأكاديمي. كما أوصى اللقاء بتصحيح أوضاع المؤسسات مع تحديد السقف الزمني وتفعيل المنح البحثية ودعم البحث العلمي وتعزيز الشراكات البحثية بما يسهم في خدمة التنمية واحتياجات المجتمع. عقدت وزارة الكهرباء والاتصالات اجتماعا مشتركا لمناقشة تعزيز التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني لإعداد خارطة الطريق تشمل تطوير البنية الرقمية والعدادات الذكية ومراكز البيانات والأمن السيبراني بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي. دشنت وزارة الصحة والسكان في عدن خطة تفعيل المشاركة المجتمعية وحوكمة خدمة الرعاية الصحية الأولية بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز دور المجتمع في إدارتها. وأكدت الوكيل المساعد لوزارة الصحة والمشرف العام على المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتورة إشراق السباعي أن الخطة خطوة استراتيجية لترسيخ الحوكمة الرشيدة وإشراك المجتمع في التخطيط والتنفيذ والمتابعة بما يضمن خدمات صحية أكثر كفاءة واستجابة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو تابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا عبر التردد 89.1 في عدن، لحج، أبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في أبين والبيضاء ويافع. إلى اللقاء.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. انطلاق مبادرة تمكين المرأة الريفية ضمن مشروع التماسك الاجتماعي في أبين. شرطة السير في عدن تؤكد أولوية الانضباط وتطوير الأداء المروري. اختتام اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات اليمنية في عدن. اجتماع مشترك لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية الرقمية في قطاع الكهرباء. تدشين خطة المشاركة المجتمعية وحوكمة خدمات الرعاية الصحية الأولية في عدن. إلى التفاصيل. دشنت في مديرية خنفر في محافظة أبين مبادرة تمكين المرأة الريفية ضمن مشروع التماسك الاجتماعي الممول من هولندا وبالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومؤسسة بيرغهوف الألمانية. تستهدف المبادرة 24 مشاركة من الجمعيات النسوية عبر برامج تدريبية وورش تطبيقية لتعزيز دور المرأة في التنمية والسلام. أكد مدير عام شرطة السير في عدن العميد الركن نصر فضل الشاوش أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالزي الرسمي وتحسين التعامل مع المواطنين، كما أعلن عن خطط التطوير للأداء المروري وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وإنشاء فرزات خاصة بسيارات الأجرة للحد من الازدحام وتنظيم الحركة المرورية. اختتمت في محافظة عدن أعمال اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسسة العون للتنمية خلال يومي 8 و9 يوليو 2026. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية. وأوصى اللقاء بتعزيز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية والجامعات لمعالجة التحديات المرتبطة بالتقارير السنوية وتطوير الأداء المؤسسي. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسة التعليم العالي وتعزيز الحوكمة والجودة والاعتماد الأكاديمي. كما أوصى اللقاء بتصحيح أوضاع المؤسسات مع تحديد السقف الزمني وتفعيل المنح البحثية ودعم البحث العلمي وتعزيز الشراكات البحثية بما يسهم في خدمة التنمية واحتياجات المجتمع. عقدت وزارة الكهرباء والاتصالات اجتماعا مشتركا لمناقشة تعزيز التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني لإعداد خارطة الطريق تشمل تطوير البنية الرقمية والعدادات الذكية ومراكز البيانات والأمن السيبراني بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي. دشنت وزارة الصحة والسكان في عدن خطة تفعيل المشاركة المجتمعية وحوكمة خدمة الرعاية الصحية الأولية بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز دور المجتمع في إدارتها. وأكدت الوكيل المساعد لوزارة الصحة والمشرف العام على المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتورة إشراق السباعي أن الخطة خطوة استراتيجية لترسيخ الحوكمة الرشيدة وإشراك المجتمع في التخطيط والتنفيذ والمتابعة بما يضمن خدمات صحية أكثر كفاءة واستجابة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو تابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا عبر التردد 89.1 في عدن، لحج، أبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في أبين والبيضاء ويافع. إلى اللقاء.

0: Lady.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: أكثر من 150 مستفيداً حتى الآن،
9: أكثر من 150 مستفيداً حتى الآن.
8: والمخيم الطبي للقلب واللوزتين مستمر في استقبالكم في مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة، الرعاية.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: بدأ المخيم بخدمة المجتمع،
2: بخدمة المجتمع،
1: وانتهى بقصص نجاح وابتسامات ونتائج إيجابية. شكرا لكل من كان جزءا من هذا النجاح، ونرحب بكم دائما،
2: ونرحب بكم دائما
1: في مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: تتم مستشفى الريادة الدولية فعاليات المخيم الطبي للقلب واللوزتين بعد أن استفاد منه عدد كبير من المرضى والمراجعين. شكرا لثقتكم. وسنواصل تقديم خدماتنا الطبية بكل التزام ومسؤولية. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: وعندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدن يا اف ام.

0: عشرون وخمسة
1: 88.9
2: يا حبيبي حيث ما
1: عادل يا اف ام لون جديد

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولية. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-93-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ايه رأيك في الفكرة دي؟
1: مولعة مولعة يا أستاذ شخبور، فكرة هايلة.
0: اطلعي بي لايف وخليه يتكلم معاكي.
1: طب ولو مرديش؟
0: اطلعي بي هوا من غير ما يحس.
1: معقولة برضو، فكرة حلو.
0: دي خبطة العمر بالنسبة لك.
1: طب والبوليس؟
0: هتقولي انك قابلتيه بالصدفة.
1: يا سلام، ولو ما دخلش عليهم الكلام ده وعرفوا ان انا كنت مخبية عندي؟
0: ساعتها بقى يا سعدك يا هناك.
1: سعدي وهنا ازاي يعني؟
0: ايوة سامر يا بنتي، هتاخديلك حكم سجن وتبقي مشهورة. الصحفية السجينة، الحرية لسمر، البراءة لسمر سمير، متى تعود سمر سمير؟ سمر سمير تكتب من محبسها، سمر سمير تكتب من على البرش، النمرة سمر سمير من داخل غرفة الإعدام قبل تنفيذ الحكم فيها. ده احنا نكسب ذهب والموقع بتاعي يشتغل بقى.
1: موقع يفضحتي حبيبي؟ يا ابن الايه يا استاذ شعبور، يا اشهر مشهور، حتة فكرة تودي في داهية.
0: مبروك عليك الشهرة وسجن القناطر يا سمر يا سمير.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
3: لايف؟ يعني ايه لايف؟
1: يعني هنطلع من تليفوني نتكلم.
3: يا لهوي، والبوليس اللي بيدور علي؟
1: اسمعني بس يا زكريا اسمعني، لو البوليس قفشك هتقدر تدافع عن نفسك.
3: ده انا لو عرفت ادافع عن قفايا ابقى عملت انجاز، ده مجرد قفايا بس، ركزي معايا.
1: كويس، انا بقى هديك فرصه تدافع بيها عن نفسك وتتحول لقضيه راي عام. عارف يعني ايه قضيه راي عام يا زكريا؟ انا عايزه الناس كلها تقول انك بريء، ساعتها البوليس والنيابه والقاضي ممكن يصدقوا انك بريء.
3: والله فكره.
1: خلاص سيب الموضوع ده على السمر سمير.
3: وايه بقى اللي دخل اسامه منير في الموضوع ده؟ كلام حب وانتيمي فرقعني؟ اسامه منير ملوش في الحاجات دي خالص، ده حبيبي
1: يا ابني. سمر سمير، سمر سمير.
3: مين دول وعايزين ايه؟
1: انا سمر سمير، انا الصحفيه سمر سمير. ايه عمرك ما سمعت عني قبل كده؟
3: اقسم بالله سمير نفسه عمره ما سمع عنك قبل كده.
1: كده برضو يا زكريا، خليني اعد الحلقه ونطلع لايف وتقول كل اللي نفسك فيه. بقى برضو سمير عمره ما سمع عني؟
3: اقسم بالله لو قلت الاسم ده قدامه ما هيعلق ولا هيركز في حاجه. في نجمه ولا كومبارس حتى اسمها سمر سمير؟ سمر سمير ايه بس؟ ده البوليس لو شم خبر اني طالع جنيف مع سمر سمير البوليس هيكمرنا كلنا. بعد اذنك يا استاذه باظ يطير، ورحمه ام يطير دي احلى من سمر سمير، وعم سمير خلاص ضاقت بيه الدنيا وما لقاش غير اسم سمر يسميه. ما كان سماكي نجوى، على الاقل نجوى سمير ليها معنى عن سمر سمير دي، هي ناقصه مراره.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: الله، هوا اخيرا، شويه هوا عم زعتر. يا لهوي،
5: ولا شكوكو
4: يا عم الكتم بقى، وكفايه ام الرغي ده، خلينا نشم شويه هوا.
5: انت مش ملاحظ حاجه؟
4: حاجه حاجه ايه؟
5: بقالنا 5 ساعات ولا في بوليس طب علينا ولا حاجه حصلت خالص.
4: ايوه صح، تفتكر ليه يا عم زعتر؟
5: مش عارف بصراحه، وقلبي متوغوش.
4: بقول لك ايه، احنا لازم نروح دلوقتي حالا للزفت اللي اسمه درويش ده، ناخد منه بقيه فلوسنا. وبعدين يا جعان،
5: على ازرق، انت مش لسه طافح ياد قرص من اللي بتتوزع صدقه؟ انت ايه مفجوع؟ ده التاريخ معاوي
4: يا عم. بقى بطني نشفت من القرص، نفسي اكل من عند سعد التلوث، هموت هفتان مش قادر.
5: خلاص تعال نطب على الحيوان درويش وبعدين تطلع من عند سعد التلوث. خلاص
4: ماشي، هيا بنا.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: انتظروني والمفاجأة اللي تهز العالم، انتظروني والنجم اللي غايب، اللي مصر كلها وكل الحبايب والعالم كله بيدور عليه، انتظروني والنجم زكريا ابو ندى قريبا.
3: جمهوري العزيز، انتظروني، وحشتوني قوي، انا بريء، لم علينا عبيدك يا رب.
1: انتظرونا الإعلامية المتألقة سمر سمير.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
6: إنها المفاجأة الرهيبة، إنها الأحداث العصيبة، إنه الرجل العظيم أبو ندى ابن المبيضة البار اللي الجمهور كله بيدور عليه، أبو ندى النجم الشهير، أسطورة الأساطير اللي ناقصه جناحين وديل عشان يطير. أبو ندى ظهر يا جماعة، أبو ندى جه، أهلا يا أبو ندى.

0: ابو نادى ابو نادى ودي الكاميرا والمايك على حبيب ابو نادى ابو نادى ابو نادى
1: زكريا ابو نادى زكريا ابو نادى زكريا ابو نادى
2: ضربت معلم يخرب عقلك الدنيا مولعه الحلقة هتبقى نار أشغال شقة إن شاء الله يا سمر أنت بنت حلال وتستاهلي كل خير
3: شكرا شكرا يا أستاذ شهبور طب فضل توجيهاتك الإعلانات نازلة ترف زي المطر علينا بس خلاص الفرصة جات لي والعالم كله هيعرف مين هي سمر سمير حتى سمير نفسه
1: زكريا أبو ندى زكريا أبو ندى
4: ظهر يا أستاذ منير ظهر
5: لقيته؟
4: هيطلع لايف مع صحفية مغمورة اسمها سمر سمير من موقع يفضحتي
5: وقع ولا الهوى رماه؟
4: العالم كله مستني الحلقة دي
5: الحرامي اشتهر لما سرق الخاتم بتاعي الحرامي
4: ما تقلقش يا أستاذ هجيبه يعني هجيبه إن شاء الله حتى من تحت تقطيع الأرض
5: حط البت دي تحت عيونك 24 ساعة لحد ما نوصل للحيوان ده
4: اعتبره حصل يا ريس
5: يانا يانتا يا أبو ندى وحجيبك يعني حجيبك
6: وارجع الخاتم وارجع تاني مشهور واعمل مسلسلات وافلام واذاعه واعلانات وبرامج وارجع تاني زي ما كنت
4: الحقني يا نجم الحقني
5: في ايه يا دنيس
4: مصيبه بلاوي كارثه يا بمبي بيك كارثه

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
5: لون جديد.

0: الآن.
1: إعلانك معنا، أنت شارك مضمون،
2: أنت شارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: سنوات ونحن ننتظر،
5: سنوات ونحن ننتظر،
4: لأن بعض الأحلام تستحق أن تجد طريقها إلى الواقع. أسر المستشفى الرياض الدولي استقبال الدكتور أوهاد ناصر سليمان، استشاري أمراض وجراحة النساء والولادة وتأخر الإنجاب، خبرة متخصصة ورعاية تمنح الأمل،
5: خبرة متخصصة ورعاية تمنح الأمل.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: يوم بعد يوم يكشف لنا الكون أنه أغرب من الخيال. مع كل اكتشاف جديد يخلق لدينا أمل بأننا بنتمكن من معرفة المزيد من أسراره وخفاياه. مهماتنا إلى الفضاء ما تزال مستمرة، تزور كواكب مجموعتنا الشمسية وأقمارها بحثاً عن إجابات لأسئلة تشغل بالنا، من بينها السؤال الأهم: هل توجد حياة خارج الأرض؟
1: حين نتحدث عن المهمات الفضائية الناجحة لازم نذكر مهمة كاسيني التاريخية اللي انطلقت في سنة 1997 ووصلت إلى وجهتها في زحل في سنة 2004.
0: هذه المهمة المشتركة بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية كلفت أكثر من 3 مليارات دولار، وكانت من أهم المسابير اللي دارت حول زحل ودرست نظامه بالتفصيل، وبقيت تستكشف غرائبه وتصور لقطات مذهلة لحلقات الكوكب وأقماره وطقسه، حتى اختتمت مسيرتها في سنة 2017 في الغلاف الجوي للكوكب الحلقي، من بعد ما كشفت العديد من الأسرار عن أقماره اللي نتوقع أن بعضها ممكن يدعم الحياة.
1: نحن نقول أن المهمة اسمها كاسيني اختصارا، ولكن اسمها الكامل كاسيني هيجنز، على اسم عالمين كبار وهم كريستيان هيجنز وجيوفاني كاسيني، اللي كان لهم فضل كبير في العديد من الاكتشافات المتعلقة بزحل وخصوصا أقماره.
0: 40% من أقمار نظامنا الشمسي تدور حول زحل. العديد من تلك الأقمار صغيرة جدا ولا يمكن مشاهدتها من الأرض. عدد هذه الأقمار يصل إلى 62 قمر معروفا على الأقل، تمت تسمية 53 قمر منهم والتسعة الباقية تنتظر التأكيد.
1: من بين الأقمار الكثيرة لزحل في 8 كبار تم رصدهم من الأرض. خلونا نتعرف على قصة عالم الرياضيات والفلك الكبير كريستيان هيجنز اللي اكتشف أول قمر فيهم في سنة 1655 وهو القمر تايتن، أكبر أقمار زحل وثاني أكبر قمر في مجموعتنا الشمسية.
0: في القرن 17 عاشت في هولندا عائلة غنية ومحبة للعلم، هي أسرة دبلوماسي معروف باسم قسطنطين هيجنز. في سنة 1629 ولد لهذه العائلة طفل سموه كريستيان. نشأ في جو علمي وكان والده له أثر كبير في توجيه حياته نحو العلوم والمعرفة، لأنه كان صديق لعدد كبير من أهم العلماء والمفكرين في عصره مثل العالم غاليليو غاليلي والفيلسوف رينيه ديكارت. قرر والد كريستيان أنه ما يبعثه للمدرسة ويجيب أساتذة يدرسونه في البيت، لأنه كان يريد يكون تفكيره حر وبعيد عن أي تقييد ممكن تسببه المناهج الدراسية التقليدية. وحين كبر ذهب لجامعة إيدن وهي أقدم جامعة في هولندا ودرس هناك القانون والرياضيات، وبعد تخرجه اهتم بالبحوث الرياضية وقدم الكثير من النتائج الهامة في هذا المجال. ولكن بعد فترة من الزمن تحول اهتمام كريستيان إلى علم الفلك، ومن بعد ما حصل على تلسكوبها الأول في سنة 1654 وبمساعدة شقيقة تمكن من ابتكار طرق جديدة

0: كريستين هيجنز قدم الكثير من الإسهامات وله العديد من الكتب، ولكن من كتاباته اللي كانت أكثر تشويقاً كانت اللي تتكلم عن وجود حياة ذكية خارج الأرض. وهيجنز يعتبر من أوائل العلماء اللي تكلم عن هذا الموضوع وبشكل علمي. نرجع لأقمار زحل. من بعد اكتشاف تايتن توالى اكتشاف باقي الأقمار الكبيرة على يد عدد من العلماء، ولكن أربعة منهم تم اكتشافهم من قبل العالم جيوفاني كاسيني في فترة بين 1671 إلى 1684. الأقمار الأربعة اللي اكتشفهم هم إبيتس، ريا، تايثس وديوني.
1: إبيتس القمر الجليدي اللي حير كاسيني بسبب غموضه، وتكلمنا عن قصته في حلقة أمس وكيف أنه له وجه مظلم ووجه مضيء جعل من الصعب رصده من الأرض في بعض الأوقات. تمت تسمية هذا القمر على اسم إله اليوناني إبيتس، والد العملاق بروميثيوس اللي منح النار للبشر. ريا هو ثاني أكبر قمار زحل وثاني قمر يكتشفه كاسيني. ريا كانت معروفة بأم الآلهة عند اليونان. تايثس وديوني هم قمرين اكتشفهم كاسيني في نفس اليوم. تايثس تعتبر واحدة من آلهة المياه في الأساطير اليونانية، بينما ديوني كانت تمثل إله الأرض عندهم.
0: في شهر أبريل من سنة 1789 وجه عالم الفلك البريطاني ويليام هيرشل تلسكوبه الخاص نحو السماء لرصد زحل، وكان تلسكوبه متطور وساعده على رؤية أول قمر من بين قمرين اكتشفهم حول هذا الكوكب.
1: هيرشل اكتشف يومها القمر إنسلدس. وفقا للأساطير اليونانية فإن إنسلدس كان له أطراف شبيهة بالأفاعي، وخلال إحدى الحروب بين الآلهة عندهم أصابته الإلهة أثينا برمح وتم دفنه تحت جبل إتنا في جزيرة صقلية. ومن يومها العملاق المجروح يتم لومه على الزلازل ونيران البراكين الصادرة من هذا الجبل. وعلى فكرة المعالم الجغرافية على سطح القمر تم تسميتها على أسماء شخصيات وأماكن ذكرت في مجموعة قصص ألف ليلة وليلة.
0: بعد حوالي شهر من اكتشاف إنسلدس اكتشف هيرشل قمر جديد، وكان هذا القمر هو سابع قمر لزحل كان معروف حينها وهو القمر ميمس. وفقا للأساطير اليونانية تم ذبح ميمس خلال إحدى الحروب، ويقال أن جزيرة بروشيت الموجودة بجانب جزيرة صقلية مبنية فوق جثته. يوجد على القمر ميمس واحدة من عجائب المجموعة الشمسية، وهي فوهة عملاقة معروفة باسم فوهة هيرشل.
1: هذه الفوهة تعتبر أكبر فوهة بالنسبة لقمرها في المجموعة الشمسية، وهي تشبه فوهة البراكين ولكنها فوهة صدمية، يعني نتجت من اصطدام جسم كبير بسطح القمر، وهي كبيرة لدرجة أن العلماء استغربوا من عدم تحطم القمر من قوة الصدمة اللي سببتها. وبسبب كبر حجم الفوهة كان يتم تشبيه القمر ميمس من قبل الصحافة بنجمة الموت في سلسلة أفلام ستار وورز أو حرب النجوم، وهذا طبعا كان بالصدفة. وبكل الأحوال هذه الفوهة لم تكتشف حتى سنة 1980، يعني بعد 3 سنوات من صنع الفيلم.
0: بنوصل لآخر قمر من أقمار زحل الثمانية الكبيرة اللي تم اكتشافهم من الأرض، وهو القمر هايبيريون.
1: هايبيريون هو أكبر قمر غير دائري معروف في مجموعتنا الشمسية، وشكله يشبه حبة البطاط. تم اكتشاف هذا القمر الغريب في سنة 1848 بواسطة أكثر من عالم، فقد رصده الفلكي الأمريكي ويليام لاسل بعد يومين من رصده من قبل الأب والابن ويليام وجورج بوند، وتم نسب الاكتشاف إلى الثلاثة. اسم هايبيريون مأخوذ أيضا من الأساطير اليونانية، وهو إله اليقظة والملاحظة.
0: زحل كوكب غازي لا يمكن أن يدعم الحياة، إلا أن قمريه تايتن وإنسلدس من المرجح أن تتواجد الحياة على سطح. وهذا الشيء توصلنا له بفضل المعلومات اللي زودتنا بها مهمة كاسيني.
1: في الماضي كان تايتن يعتبر مجرد كرة من الضباب لحد ما اكتشف المس

0: بار كاسيني في سنة 2005 وجود بحيرات وأنهار من الميثان السائل على سطحه، وبفضل امتلاكه غلاف جوي كثيف وسطح نشط اعتبره العلماء مكان مهم للبحث عن حياة خارج الأرض. مهمة كاسيني رصدت الغلاف الجوي لقمر تايتن وأعطتنا بيانات كثيرة عنه. المعروف أن حين ترسل مسابير معلومات من الفضاء يظل الباحثون يدرسونها لسنوات. المهم في سنة 2006 تم إجراء تجارب على الغلاف الجوي البدائي لقمر تايتن. إنزين، شو كانت النتائج؟
1: وجدنا أن تايتن يمتلك طبقة سميكة من الضباب المليء بالمواد العضوية، ومن الممكن أن يكون هو نفس الضباب العضوي اللي كان موجود على الأرض في مرحلتها البدائية وساهم في تكوين الحياة ودعمها. وفي حال تمكننا من العثور على حياة في تايتن، هذا الشيء بيساعدنا في فهم الأرض ودراستها ومعرفة كيف كان من الممكن إنتاج مصدر رئيسي للمواد العضوية على الأرض قبل مليارات السنين.
0: القمر تايتن يأتي في المرتبة الثانية بعد كوكب المريخ كواحد من أهم الأماكن ممكن يعيش فيها البشر على المدى البعيد. ولكن بالرغم من أن تايتن يشبه الأرض في الكثير من المواصفات، إلا أن في مشكلة كبيرة تواجهنا.
1: تايتن يبعد عن الشمس حوالي 1.4 مليار كيلومتر تقريباً، بينما الأرض تبتعد عنها حوالي 150 مليون كيلومتر فقط، يعني المسافة بينه وبينه كبيرة. وهذا شيء يخلي المهمات اللي يتم إرسالها إلى هناك عاجزة عن العودة إلى الأرض مرة ثانية بسبب نفاذ الطاقة منها. ولهذا السبب لازم يتم العمل على توليد الطاقة اللي بتستخدمها المسابير والمركبات للعودة إلى الأرض على القمر تايتن. والشيء اللي يدعم هذه الفكرة غنى تايتن بالمكونات اللي تساعد على إنتاج الطاقة عند تفاعلها.
0: على فكرة، البحث عن المكونات الطبيعية الموجودة في الفضاء ممكن يساعدنا في مهماتنا الاستكشافية للكون، لأن الكويكبات والأقمار ممكن تحتوي على مواد ثمينة جدا، ونأمل أن في المستقبل نلاقي وسائل تساعدنا على استخدامها للحفاظ على استمرارية استكشافنا واستمرار حياتنا في المستقبل. من تايتن نروح لإنسلدس اللي كان يعتبر مجرد كرة من الجليد في نظامنا الشمسي، إلى أن تمكن كاسيني من الكشف عن وجود محيطات من المياه السائلة تحت ذلك الجليد ومقذوفات من بخار الماء ومواد كيميائية عضوية في جوه. هذا الشيء خلانا نعتقد بوجود حياة على ذاك القمر.
1: المسبار كاسيني حلق حول هذا القمر الصغير لمسافة امتدت ل 500 كيلومتر، واكتشف وجود المياه والجليد وأثار الميثان والأملاح وغيرها من مركبات الكربون. ومن بعد ما قام المسبار بعمليات التحليل الكيميائي، وجدنا أن القمر إنسلدس ينفذ أبخرة لسوائل دافية تشبه إلى حد كبير الأبخرة الموجودة على الأرض واللي ترتبط بوجود الحياة.
0: لكن مجرد وجود نظم مائية حرارية لا يعتبر كافي للتأكد من وجود كائنات على ذات القمر، يعني ممكن تكون البيئة هناك غير صالحة للحياة. لكن بكل الأحوال النتائج الجديدة تخلينا نفكر بالرجوع لذاك القمر بمعدات تكنولوجية أكثر تطورا، تمكننا من جمع العينات والحصول على أدلة واضحة على أن الحياة الميكروبية موجودة هناك. مسبار كاسيني كان يمتلك أدوات دقيقة، ولكنها ما كانت مؤهلة لرصد الحياة على سطح تايتن. لذلك نحن اليوم نعمل على تطوير الأدوات اللازمة لهذا الغرض، وبيتم إطلاق هذا الجيل الجديد من الأدوات بحلول سنة 2026.
1: حالياً ناسا تحضر لبعثة جديدة بتحلق على ارتفاع منخفض من القطب الجنوبي للقمر إنسلدس، وتسير ببطء عبر الأبخرة المتصاعدة منها لتجمع عينة كبيرة منها والبحث عن أدلة على وجود الحياة. ولبدء المهمة في اقتراحين: الأول باسم مشروع إنسلدس للبحث عن الحياة أو ألف، والاقتراح الثاني باسم مشروع مستكشف إنسلدس وتايتن أو E2T اللي تتعاون فيه وكالة الفضاء الأوروبية وناسا. والمسبارين الجديدين سوف يحملان أدوات أكثر تطوراً تساعد على جمع وتحليل المعلومات بدقة أكثر.
0: مهمة كاسيني وضعت إنسلادوس وتايتن في صدارة الأماكن اللي يبحث العلماء فيها عن الحياة في مجموعتنا الشمسية، أكيد إلى جانب كوكب المريخ وقمر المشتري يوروبا. لكن بكل الأحوال، العثور على أي شكل من أشكال الحياة في قمر أو في كواكب مجموعتنا الشمسية وخارج الأرض بيكون واحد من أهم الاكتشافات على مر التاريخ، لأنه يدل على احتمال وجود الحياة في مختلف أرجاء الكون.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: صحتك لا تنتظر.
5: صحتك لا تنتظر.
2: والمبادرة بالفحص قد تصنع فرقا كبيرا. المخيم الطبي للقلب واللوزتين مستمر في استقبال المراجعين في مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خبرة أكاديمية ومهنية متقدمة في أمراض النساء والولادة وتأخر الإنجاب، وزمالة مصرية ويمنية في التخصص. الآن في مستشفى الريادة الدولية الدكتور أوهاد ناصر سليمان.
1: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج،

0: تنتهر تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: إقبال واسع يشهده المخيم الطبي للقلب واللوزتين في مستشفى الريادة الدولية، فريق طبي متخصص وأجهزة حديثة وخدمات تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع. لا تفوت فرصة الاستفادة. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: قد ينتهي المخيم لكن الرعاية مستمرة، عيادات تخصصية، مختبرات متكاملة، أشعة حديثة وخدمات طبية على مدار الساعة. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية
2: نرحب بكم دائما، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
5: كل مستمع.

0: اعلانك معنا وصولك اسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل أسرة تبحث عن استشارة متخصصة، ولكل سيدة تحتاج إلى متابعة صحية دقيقة، الدكتورة أوهاد نصر سليمان أصبحت ضمن الخبرات الطبية المستضافة في مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.

0: وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: علم ليضيء ظلام الديجور، ليضيء ظلام الديجور.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له، إن الله يجعل هذا المجلس مجلسا موجب لرحمته ومغفرته ورضوانه. وحديثنا في هذا اليوم سيكون عن رحلة قبل الرحيل، وهذه الرحلة يقطعها المؤمن في 10 مراحل ويقطعها الكافر في 8 مراحل. هذه الرحلة المؤمن إذا استعد لها فإنها تكون عليه أسهل ما يكون وأيسر ما يكون، بل إن هذه المراحل العشرة تكون عليه كأداء صلاة مكتوبة يوم القيامة، أو كما بين صلاة الظهر والعصر. وأما الكافر المفرط فإنها ستكون عليه الرحلة هذه شاقة وصعبة جدا. قال الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب الأضواء: ليس هناك أرق للقلوب ولا يعني أقرب للآخرة من ذكر الآخرة، يعني كل ما يذكر الإنسان الآخرة كل ما يرق قلبه. هذه الرحلة مهما تكررت ومهما أعيدت فإنها لا يملها الإنسان ولا يسأم، لأنها من أمور الغيب التي يتطلع الإنسان إلى معرفتها، وهي لا تدرك بالاكتساب أو بإذا، إنما تأتي عن طريق الوحي. هذا علم غيبي، لو ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحصل من الأمور ومن هذه المراحل ما كنا سنعلمها. ومن هنا أيها الكرام تعالوا نقف على هذه المراحل العشرة للمؤمن والمراحل الثمانية للكافر. طبعا ما قد قطعنا منها ولا مرحلة لأننا لازلنا أحياء، لأن كل هذه المراحل ستكون بعد الموت، لكن سنقطعها بإذن الله في هذا اليوم بقلوبنا. ومن هنا أول مرحلة من مراحل الرحلة قبل الرحيل الموت. نريد أن نعرف الموت ثم نذكر كيف يموت المؤمن وكيف يموت الكافر. الموت هو مفارقة الروح للبدن والانتقال من دار إلى دار، وليس كما يقال انتقل إلى مثواه الأخير، بل إن الإنسان ينتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ، وهذا مفارقة الروح الجسد. إذا خرجت الروح من الجسد يصبح جثة هامدة. طبعا سبحان الله هذه الروح هي سر الإنسان، إذا خرجت العين ما عاد تبصر، والسمع ما عاد يسمع، واللسان ما عاد ينطق، القلب ما ينبض، الجسد ما يتحرك. إذن الروح هذه إذا دخلت في الجسد هي تجعل الإنسان يبصر وتجعله يسمع ويفكر وينطق وينبض قلبه ويتحرك جسده. فإذا خرجت هذه الروح يصبح جثة هامدة. فتعالوا لنرى كيف يموت المؤمن وكيف يموت الكافر. أما المؤمن فإذا كان في آخر أعتاب الدنيا وفي خروج من الدنيا وفي إقبال على الآخرة، يأتيه ملك الموت عند رأسه، وتقف منه ملائكة الرحمة بيض الوجوه بيض الثياب على مد البصر، ويأتيه ملك الموت ويناديه، ما يناديه باسمه، يناديه بعمله: يا أيتها الروح الطيبة، طابت هذه الروح بالإيمان والعمل الصالح، اخرجي إلى ربك إلى رب راض غير غضبان، فيبشرها برحمة الله وبمغفرة الله وبرضوان الله. إذا سمعت الروح البشارة هذه يقال إن هذه الروح بمجرد ما تسمع البشارة تلين وتستبشر، فتخرج روح المؤمن بكل سهولة ويسر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مثل القطرة من في السقاء إذا سقطت، بكل سهولة ويسر تخرج روحها، لأن بعد ما تسمع البشارة وبالرضوان وبالمغفرة وبالرحمة فإنها تلين وتخرج بكل سهولة، ومجرد ما يسلها ملك الموت أول ما تخرج من القدم، ثم ترتفع الروح إلى الساق إلى الفخذين حتى تصل إلى الحلقوم إلى الحقوين، هناك عند المعاينة ما عاد يقبل منه توبة، وبصل إلى مرحلة الغرغرة وهي في نهاية خروج الروح، تخرج آخر ما تخرج روح الإنسان مع بصرة، ويأخذ الملك هذه الروح مجرد ما يقبضها ما تدعها ملائكة الرحمة الذي على مد البصر بيض الوجوه بيض الثياب معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، يأخذون هذه الروح ويصعدون بها، وتخرج منها هذه الروح المؤمن تخرج منها أطيب رائحة وجدت على وجه الأرض، وتصعد بها الملائكة حتى تصل إلى السماء الدنيا تستفتح، فيقال من؟ فيقول فلان بن فلان، فيفتحون له الأبواب، وتصعد هذه الروح ويشيعها من كل سماء مقربوها حتى تصل إلى السماء السابعة، وإذا وصلت هناك في السماء السابعة تكون في الله سبحانه وتعالى يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ومصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى يشهده المقربون، يشهد هذه الروح من كل سماء مقربوها، لأن روح المؤمن لها منزلة عظيمة عند الله، قد لا يكون للإنسان مكانة في الدنيا لكن إذا خرجت روحها يكون لها تشيعها الملائكة حتى تصل إلى هذه المنزلة، ويقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وهذه المرحلة أيها الكرام انتهت كيف إن الله سبحانه وتعالى يقبض روح المؤمن. بالنسبة لروح الكافر، الكافر عكس المؤمن من ناحية الخروج، الكافر يأتي ملك الموت ويقف عند رأسه، وتقف منه ملائكة الكافر تقف منه ملائكة العذاب على مد البصر سود الوجوه سود الثياب معهم حنوط من النار وكفن من النار، ويأتيه ملك الموت ويناديه بعمله يا أيتها الروح الخبيثة خبثت بالكفر والمعاصي، ويأتي ملك الموت ويبشرها بسخط الله وغضبه وبالنار. أول ما تسمع الروح هذه البشارة تتشبث في كل عرق من عرق الإنسان وتتمسك به، فيأتي ملك الموت وينزعها نزعا شديدا، وتعاون ملك الموت معها أعوان في القبض. هنالك أيها الكرام نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة بقية كيف قبض هذا الكافر ونهايته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 023-362-37 أو 023-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 88.9

صديقي الفضائي الفنان، كيف حالك يا نجم الأكوان؟ ما رأيك أن نستريح اليوم من ضوضاء البشرية ونسترخي في الغابات، في الحقول والساحات، ينطلق لحن الحياة. لحن الحياة هو الموسيقى يا أخضريكا، اللغة الوحيدة التي يفهمها كافة البشر، فهي تعطي روحا للكون وعمقا للون. منذ قديم الأزل لجأ البشر للموسيقى حتى يتمكنوا من محاكاة صوت الطبيعة، فقاموا بثقب عظام الحيوانات والنفخ فيها، مخترعين بذلك الناي فلوت كأول آلة موسيقية في التاريخ. بعدها توالت الحضارات المختلفة على تطوير الموسيقى، ففي اليونان القديمة عزف الإنسان على الآلات الوترية وطور نوعا خاصا يسمى كيثارة، كما قام باختراع مزمار أولوس الذي يتكون من أنبوبتين وزواجتين. أما في الصين القديمة وبعد أن غزا الملك وو أفزو مقاطعة تشانغ، قال لك خلصنا حارب فشنو نقعد كده وننبسط مع نفسنا شوية، فقام بابتكار موسيقى الياي أي الموسيقى الأنيقة، وأنشأ أوركسترا في البلاط الملكي لتعم الموسيقى بعدها أرجاء الصين. وفي أوروبا في العصور الوسطى وتحديدا في القرن الثامن ظهرت الموسيقى الكنسية التي تعتمد على الآلات البسيطة غير الصاخبة، وظهرت معها الموسيقى المقدسة في الترانيم الكنسية، حيث هدفت إلى خلق صلة روحية بين الإنسان والإله حسب روايتهم. وبرزت للسطح أيضا موسيقى الكورال الجماعية، وغنى الرهبان الترنيمة الجريغورية لإعادة تمثيل العشاء الأخير للمسيح. في القرن الحادي عشر سئم الراهب الإيطالي غويدو داريتسو من أخطاء المغنين أثناء غنائهم للترانيم، وضاق ذرعا من سوء حفظهم لها، فقال لهم يا جماعة عليكم والله ما تطلعوا عين، أنا راجل كبير وما ناقص حرقة دم. فقام بدمج الألحان الموجودة مع نصوص الترانيم بطريقة عبقرية ليخترع بذلك السلم الموسيقي دو ري مي فا سول لا سي دو. وبينما غاب الإيقاع عن الموسيقى الأوروبية، كان الشرق يا أخضريكا مولع إيقاعات وألحان وطرب أصيل، فظهر زرياب عبقري الموسيقى ذو الصوت العذب الذي يعود له الفضل في وضع النغمات الموسيقية تلك التي طورها غويدو لاحقا عبر السلم الموسيقي. الموسيقى العربية شملت آلات العود والدف والقانون وآلة السنطور، تلك الأخيرة انتقلت من الأندلس إلى أوروبا، حيث قام الإيطالي بارتولوميو كريستوفوري عام 1700 بتطوير السنطور مخترعا البيانو بشكله الحديث. وفي عام 1756 ولدت ظاهرة عجيبة، الطفل الموسيقي المعجزة الذي سيؤسس العصر الكلاسيكي للموسيقى، والذي سيعتبره الكثير من المؤرخين أعظم موسيقار في التاريخ، وولفغانغ أماديوس موزارت. موزارت ألف أول مقطوعة موسيقية وهو في عمر السادسة، وعندما بلغ العاشرة بدأ يرتجل مقطوعات موسيقية حققت له شهرة عظيمة. وبينما كان موزارت مستمرا في نجاحه وهو في 35، تلقى عرضا غريبا من أحد الأشخاص، حيث طلب منه ذلك الشخص أن يكتب قداسا لزوجته المتوفاة في ظروف غامضة. قبل موزارت العرض على مضض بعد تشجيع من زوجته، ولكنه وبشكل مريب مرض مرضا شديدا فور أن باشر في كتابة القداس، وظل راقدا على فراشه لثلاثة أسابيع. بعدها شعر فجأة بتحسن حالته الصحية بشكل مفاجئ، فسارع على الفور بكتابة قداس الموت، وفي المساء اشتد عليه المرض ومات في نفس اليوم، وكأنه كان يكتب قداس الموت لنفسه. وفي مقطوعة موسيقية لا تقل غرابة، رأى عازف الكمان الإيطالي جوزيبي تارتيني حلما عجيبا قابل فيه على حد قوله الشيطان، الذي عرض عليه أن يكون خادمه، فأعطاه تارتيني الكمان ليرى ما إذا كان بإمكانه العزف. وهنا عزف الشيطان أجمل لحن سمعه تارتيني في حياته، لذا سارع تارتيني وفور استيقاظه بكتابة عزف الشيطان قبل أن ينسى، لتولد مقطوعة زغردة الشيطان التي حققت انتصارا واسعا. في عام 1827 وبعد

تزوجت من رجل آخر. طبعا غضب بيرلواز غضبا شديدا لدرجة أنه ألقى بنفسه في البحر، ولكن لحسن حظه أنه رآه بعض المارة يبلبط في البحر فقاموا بإنقاذه وقالوا لا وحدة يا زول ما في حاجة مستاهلة. وبالفعل هدأ بيرلواز وعاد إلى المنزل وأنهى كتابة السيمفونية وأجرى العرض الأول لها. وأثناء العرض سمعت الممثلة هاريت سميثسون السيمفونية وراقت لها، ثم ذهبت إلى بيرلواز وأخبرته حسنا بيرلواز أحبك، وتزوجاه في العام التالي. أما قصة عبرة بصحيح يا أخضريكا، لكن موسيقى العصر الرومانسي لم تكن فقط تحمل جو الدرامات والتوتي فروتي ده، ففي عام 1913 وبعد أن قدم الموسيقار الروسي إيغور سترافينسكي أعمالا موسيقية هادئة تناسب ذلك العصر، زهج جلك اللي فات مات وجاي كل مفاجآت، وقام بعرض أوركسترا طقوس الربيع ترايت أوف سبرينغ، عرضها للجمهور في باريس، حيث تضمن ذلك العرض موسيقى قاسية وإيقاعا شديدا غير منتظم ورقصا مسرحيا غريبا تستمر فيه امرأة برقص مضطرب حتى تموت في المسرحية. استفزت تلك الموسيقى الحاضرين ودفعتهم للجنون، فقاموا بعدها بأعمال شغب والمسرح واللعليك ناس بتخمش في بعض يا أخضريكا، لتصبح طقوس الربيع تلك المقطوعة الخطيرة التي تثير الشغب دائما. ومع انتشار الكهرباء في القرن العشرين وبزوغ موجات الراديو ولد نوع جديد من الموسيقى، الموسيقى الإلكترونية، تلك التي تنتج الأصوات باستخدام الدوائر الرقمية. دخلنا ليك بقى في زمن الدي جي وديفيد جيتا ومارشميلو ودي جي كاليد، وإحنا طبعا كعرب ما قصرنا، طلع عندنا فيجو الدخلاوي ودي جي زنقولة ودي جي طرقوش، طبعا ما تنسى مزمار عبد السلام ورؤوس عبد السلام.

عفوا يا زائرنا الزحلي، ألديك من الزمن دقيقة؟ لغة اليوم حديث أزلي، في كوكبنا تدعى موسيقى، لغة قد تطفئ نيراني أو تشعل في قلبي حريقة، قد تشفي صداع الحيران أو قد تجعل منه شقيقة، قد تجعل أشواك الألم أزهارا تنبت بحديقة، أو تصنع من ظلمة كلمي كلمات تزداد بريقة. ارتبط بها الأرضيون، كانت منذ القدم لصيقة، حفظوها كالكنز مصونة، ظل النسيان لها طريقة، حتى إن كذبت أوتاري كذبات الأوتار أنيقة، تنسيني قسوة أقداري، تغنيني عن ألف حقيقة.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: هنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في مستشفى الريادة الدولية نؤمن أن الرعاية الكاملة تبدأ بالخبرة، ولهذا نستعد لاستقبال نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لأهل عدن والمحافظات المجاورة. خبرات متميزة ورعاية أقرب إليك. أقرب إليك. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

خبرات طبية متميزة واستشاريون قادمون لخدمة أهل عدن والمحافظات المجاورة. تبقى 4 أيام فقط، ترقبوا الإعلان الكبير. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. انطلاق مبادرة تمكين المرأة الريفية ضمن مشروع التماسك الاجتماعي في أبين. شرطة السير في عدن تؤكد أولوية الانضباط وتطوير الأداء المروري. اختتام اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات اليمنية في عدن. اجتماع مشترك لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية الرقمية في قطاع الكهرباء. تدشين خطة المشاركة المجتمعية وحوكمة خدمات الرعاية الصحية الأولية في عدن. إلى التفاصيل. دشنت في مديرية خنفر في محافظة أبين مبادرة تمكين المرأة الريفية ضمن مشروع التماسك الاجتماعي الممول من هولندا وبالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومؤسسة الركن نصر فضل الشاوش. أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالزي الرسمي وتحسين التعامل مع المواطنين، كما أعلن عن خطط التطوير للأداء المروري وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وإنشاء فرزات خاصة بسيارات الأجرة للحد من الازدحام وتنظيم الحركة المرورية. اختتمت في محافظة عدن أعمال اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسسة العون للتنمية خلال يومي 8 و9 يوليو 2026. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية. وأوصى اللقاء بتعزيز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية والجامعات لمعالجة التحديات المرتبطة بالتقارير السنوية وتطوير الأداء المؤسسي. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسة التعليم العالي وتعزيز الحوكمة والجودة والاعتماد الأكاديمي. كما أوصى اللقاء بتصحيح أوضاع المؤسسات مع تحديد السقف الزمني وتفعيل المنح البحثية ودعم البحث العلمي وتعزيز الشراكات البحثية بما يسهم في خدمة التنمية واحتياجات المجتمع. عقدت وزارة الكهرباء والاتصالات اجتماعا مشتركا لمناقشة تعزيز التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني لإعداد خارطة الطريق تشمل تطوير البنية الرقمية والعدادات الذكية ومراكز البيانات والأمن السيبراني بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي. دشنت وزارة الصحة والسكان في عدن خطة تفعيل المشاركة المجتمعية وحوكمة خدمة الرعاية الصحية الأولية بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز دور المجتمع في إدارتها. وأكدت الوكيل المساعد لوزارة الصحة والمشرف العام على المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتورة إشراق السباعي أن الخطة خطوة استراتيجية لترسيخ الحوكمة الرشيدة وإشراك المجتمع في التخطيط والتنفيذ والمتابعة بما يضمن خدمات صحية أكثر كفاءة واستجابة. كان هذا كل ما لدينا في

حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو تابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا عبر التردد 89.1 في عدن، لحج، أبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في أبين والبيضاء ويافع. إلى اللقاء.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: 43-501 مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
2: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
2: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله أجمعين. وبعد، فإن عزلة المسلم وفراره بدينه سنة متبعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يئس من كفار قريش خرج ومعه أبو بكر، وكذلك المهاجرون تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأووا إلى المدينة كما أوى هؤلاء الفتية إلى الكهف.
1: ماذا بكم أيها الجنود؟
2: حاول أن تدخل أنت يا سيدي، ولكن لا أنصح بذلك.
0: لقد ألقى الله على الفتية هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم. قال تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف فيسد عليهم كرامة من الله ليحفظ أجسادهم، فلا يجول ولا يطوف بهم أي كائن حتى يحييهم الله ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم، وأن يبين الله لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ومرت الأيام والسنون والفتية ما زالوا نائمين لم يستيقظوا، وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل، حيث تطلع الشمس وتغيب وهم ما زالوا نياما يرعاهم الله بقدرته، فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة، لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى، كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أجسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء

ومرت أجيال وأجيال، ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف، ومات الحاكم الطاغية، وجاء بعده ملوك، وتبدلت معالم المدينة تماماً.

0: وتشاء قدرة الله سبحانه وتعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من 3 قرون.
1: استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق،
2: إن قدمي تؤلمني بشدة.
3: ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون.
1: لقد انصرم نصف النهار، وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه.
2: أظن أننا نمنا أكثر من هذا، ربما مر يوم بأكمله ولم نشعر بذلك نظرا لما حدث في الليلة الفائتة.
3: أشعر بالجوع الشديد.
1: حسنا، من يحمل نقودا؟
3: أنا معي القليل من النقود.
2: ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟
1: إن وجوهنا معروفة، وسينكشف أمرنا لو خرج أحد منا.
3: سأذهب أنا يا سيدي، فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة.
1: حسنا، تخير أفضل الطعام واحرص ألا يتبعك أحد أثناء عودتك.
3: هذا، متى نبتت هذه الشجرة العالية؟ إنها لم تكن موجودة بالأمس، وهذه الغابة لم تكن موجودة من قبل. يا إلهي، هل أنا في حلم؟
4: تعجب الراعي أشد العجب عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها، فالبيوت غير البيوت، وأناس لم يرهم من قبل. رأى اختلافا كبيرا في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم.
3: يا إلهي، لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي. أين تماثيل الآلهة؟ وأين معابدهم؟ أيها البائعة، أريد طعاما بهذه الدراهم.
5: أين لك بهذه الدراهم؟ من أين أنت يا هذا؟ هل أصبت كنزاً من كنوز الأولين؟
3: أي كنز يا هذا؟
5: لا تكن طماعاً أيها الرجل، أتريد أن تستأثر وحدك بالكنز؟
3: يبدو أنك مجنون.
5: مجنون؟ أنا المجنون؟ أيها الناس، أيها الناس، لقد عثر هذا الرجل على كنز. تعالوا لتروا هذه النقود التي معه، تعالوا أيها الناس.
4: تجمع الناس حول الراعي المسكين، وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم.
6: من أين أحضرت هذه النقود أيها الراعي الطيب؟ إنها من عهد الإمبراطور إدريانوس.
3: هذه نقودنا يا سيدي، لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فرارا بديننا من دقيانوس.
6: يا إلهي، أتكونون أنتم أشراف هذه الأمة الذين فروا بدينهم من الطاغية منذ أكثر من 3 قرون؟ أين مقامكم الآن أيها المباركون؟
3: نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة.
6: سوف أذهب معك بنفسي، هيا.
4: تقدم الحاكم الجميع حتى وصل إلى الكهف، وهناك خرج الفتية المؤمنون وانحنى أمامهم الحاكم والجميع خشوعا أمام المعجزة التي وقعت لهم في الكهف.
0: أدرك أصحاب الكهف ما حدث أدركوا أن الله حماهم حين حموا عقيدتهم، وأنه سبحانه دافع عنهم حين دافعوا عن التوحيد. وأدركوا أيضا أنهم لم يعد لهم مكان في التاريخ، لقد ذهب أهلهم وذهب زمانهم، وصاروا من جيل لم يعد يربطه بالحياة شيء، وتمنوا العودة إلى الله فرحمهم الله وأماتهم. وبعد، لقد كانت هذه القصة العجيبة بدلالاتها وفوائدها وعبرها آية للمؤمنين، ورسالة واضحة لأولئك الذين يشككون في البعث وفي القيامة. فكان بعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك، وليدركوا ويعلموا أن وعد الله بالبعث حق، لأن حال الفتية في نومهم وانتباههم بعدها كحال من يموت ثم يبعث. قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. ونرى من القصة كيف يتعارف المؤمنون ويجتمعون، فعندما تكون العقيدة واحدة يكون الطريق واحدا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن، وهناك سيق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما غنمه المسلمون من أنعام وأموال وما غنموه من سبايا. كان بين السبي فتاة أو امرأة يقال لها الشيماء بنت الحارث. هذه المرأة جاء بها مع السبي، فلما وقعت في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم كلاما عجيبا، قالت لهم: أنا أخت نبيكم صلى الله عليه وسلم. فتعجب القوم وساقوها وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليها وسألها: من أنت؟ قالت: يا رسول الله، أنا الشيماء بنت الحارث أختك من الرضاع. ثم ذكرته صلى الله عليه وسلم بموقف حصل بينهم عندما كان صلى الله عليه وسلم وكانت هي أيضا كان أطفالا صغارا في تلك البادية، وكيف قصت له ذلك الموقف كأنما يراه في تلك اللحظة. فلما عرفها من ذلك الموقف، وقد قيل أنها عضها إياها بين كتفيها وهي مستندة على فخذه صلى الله عليه وسلم، لما ذكرته بالموقف هش لها وبش ورحب بها وبسط رداءه لها وقال: مرحبا بالشيماء بنت الحارث. ودمع صلى الله عليه وسلم وبكى، تذكر تلك الأيام الخوالي، تذكر هذه الأخت التي هي أخته من الرضاعة ولم تكن أخته من النسب. هناك ذرف النبي صلى الله عليه وسلم دموع الحب لتلك الأخت وأخبرها إن أحبت أن تبقى عنده مكرمة معززة، وإن أحبت أن يكرمها ويعيدها إلى أهلها. فأرادت أن تعود إلى أهلها وأعلنت إسلامها، وقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم هدية، غلاما وجارية أحبتي. الأخت وما أدراكم ما الأخت؟ توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند أخته من الرضاع، وسالت عبرته عندما رآها فتذكر تلك الأيام الخالية. أسألكم بالله، أليس لنا من أخوات؟ إنها الأخت أيها الأحبة، إنها الجوهر المكنونة في كل أسرة، إنها صاحبة القلب الرحيم، إنها المحبة، الأخت التي تحمل من المشاعر والحب ما لو خرج من ذلك القلب لطغى على الدنيا وما فيها. الأخت التي تضحي وتحب، حب الأخت أيها الأحبة حب صادق. ولذلك عندما تقرأ في سير العرب تمر بك تلك المرأة العظيمة الخنساء التي أحبت أخاها صخر فأكثرت من رثائه يوم أن مات، وبدلت من الشعر ما بقي مسطرا في التاريخ وهي تذكر مآثر أخاها صخر، وهي تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره لكل غروب شمسي. وبدأت تعد مناقبه من كرم وشيمة ووفاء وشجاعة. الأخت أيها الأحبة لها قلب رحيم، تفرح لفرح أخيها وتحزن لحزنه، وربما أصابها الهم والغم من أجل أخيها. وقد روي أن الحجاج بن يوسف الثقفي أسر لامرأة زوجا وأخا وابنا، فلما ذهبت تكلمه في أسراها خيرها أن يطلق لها شخصا واحدا، فنظرت وتأملت: هذا زوج وهذا ابن وهذا أخ. فقالت: أما الزوج فمخلوف، وأما الولد فمولود، وأما الأخ فمفقود. فاختارت أخاها فأعتق لها كل أسراها من فصاحتها. إنها الأخت صاحبة القلب الرحيم. كيف حالنا مع أخواتنا؟ إننا اليوم أيها الأحبة نعيش في زمن ربما أساء البعض معاملة أخته، ربما نسي أن يقدم لها شيئا من العاطفة والحب. كم من الأخوات تتمنى من أخيها كلمة حانية، أن ينظر إليها. خاصة أحبتي أولئك الأخوات اللاتي ربما قدر الله لهن ظرفا خاصا كتلك التي ربما تأخر بها قطار الزواج فأصبحت في المنزل ربما يسميها البعض عانسة ونحن نقول قد تأخر بها الزواج، هي تريد من يعوضها عن هذا الفقد والحنان، لن تجد أحدا يعوضها مثل أخيها. وبعض الأخوات التي ربما مات والدها وماتت أمها ولم يبق لها في هذه الدنيا إلا هذا الأخ الذي ترى السعادة كل السعادة فيه. نبينا صلى الله عليه وسلم قدم لنا المثال الحي، كيف يكون التعامل مع الأخت، كيف لا نعاملها هذه المعاملة الراقية وهي من ألصق الرحم بنا، خرجت معنا من رحم واحد. ولما خلق الله عز وجل الرحم تعلقت الرحم بالعرش وقالت أي رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصل الرحم وصله الله ومن قطع الرحم قطعه الله. أحبتي الله الله بأخواتكم، هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم تذكر أيام الصبا مع أخته فسالت عبرته وأجهش بالبكاء وأعلن الحب والوفاء وأكرم تلك الأخت، فأكرموا أخواتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم وأن يجمعنا بوالدينا وإخواننا وأبنائنا وأزواجنا وأحبتنا في جنات النعيم.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية.
7: إذاعة
6: عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم؟ يعني
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكية لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه وسكر في
0: الجيم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية FM

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل.
1: دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عدن زائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائف إم

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

5 خبرات طبية متميزة، 5 تخصصات يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. استعدوا للقاء نخبة من الاستشاريين والأخصائيين الذين سيقدمون خدماتهم لأهالي عدن والمحافظات المجاورة. العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: وعندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: ملفات طبية مهمة ستفتح قريبا.
1: قريبا.
0: من صحة المرأة إلى جراحة العيون إلى الجراحة العامة والتخصصات الدقيقة. ثلاثة أيام فقط.
1: ثلاثة أيام فقط.
0: مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 88 فاصلة 9
3: عدنية
4: الكارثية، الكارثية
2: عدنية.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: كنت أؤجل الفحص من فترة طويلة. بعض المشكلات الصحية تحتاج إلى قرار بسيط يبدأ بالاستشارة الصحيحة. يسر مستشفى الرياضة الدولية عن استقبال الدكتور نزيه ثابت سعيد، استشاري جراحة المسالك البولية والجراحة الترميمية للأحليل والتشوهات الخلقية. مستشفى الرياضة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: 5 خبراء، 5 تخصصات طبية يحتاجها الكثيرون. وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. من تظنون أنهم؟ العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
7: الرعاية الكاملة.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الو
1: ايوه
0: صباح الخير
1: الاسم كريم
0: احمد العاصم
1: يا سلام عليك يا ايمن وانت تتكلم وتعرف نفسك ايوه يا ايمن احنا عندك اليوم قدمنا
0: ايوه
1: اغني ملحنه والله بدون تلحين
0: ملحنه
1: باي هاي سمعنا

0: قلبي لون جديد، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
3: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
2: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
3: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
2: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
4: 45 عام
5: والطعم يا سلام،
6: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
9: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
9: لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
0: يوما بعد يوم يواصل المخيم الطبي للقلب واللوزتين في مستشفى الريادة الدولية استقبال المستفيدين من مختلف مديريات عدن والمحافظات المجاورة. حتى هذه اللحظة استقبل المخيم أكثر من 2000 مستفيدا، وأجرى الفريق الطبي أكثر من 1500 معاينة وفحص طبي. ثقة المجتمع هي أكبر إنجاز نعتز به، وما زالت الفرصة متاحة للاستفادة من خدمات المخيم. مستشفى الريادة الدولي، الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: ايه رأيك في الفكرة دي؟
1: مولعة مولعة يا أستاذ شخبور، فكرة هايلة.
0: اطلعي بي لايف وخليه يتكلم معاكي.
1: طب ولو مرديش؟
0: اطلعي بي هوا من غير ما يحس.
1: معقولة برضو، فكرة حلو.
0: دي خبطة العمر بالنسبة لك.
1: طب والبوليس؟
0: هتقولي انك قابلتيه بالصدفة.
1: يا سلام، ولو ما دخلش عليهم الكلام ده وعرفوا ان انا كنت مخبية عندي؟
0: ساعتها بقى يا سعدك يا هناك.
1: سعدي وهنا ازاي يعني؟
0: ايوة سامر يا بنتي، هتاخديلك حكم سجن وتبقي مشهورة. الصحفية السجينة، الحرية لسمر، البراءة لسمر سمير، متى تعود سمر سمير؟ سمر سمير تكتب من محبسها، سمر سمير تكتب من على البرش، النمرة سمر سمير من داخل غرفة الإعدام قبل تنفيذ الحكم فيها. ده احنا نكسب ذهب والموقع بتاعي يشتغل بقى.
1: موقع يفضحتي حبيبي؟ يا ابن الايه يا استاذ شعبور، يا اشهر مشهور، حتة فكرة تودي في داهية.
0: مبروك عليك الشهرة وسجن القناطر يا سمر يا سمير.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
3: لايف؟ يعني ايه لايف؟
1: يعني هنطلع من تليفوني نتكلم.
3: يا لهوي، والبوليس اللي بيدور علي؟
1: اسمعني بس يا زكريا اسمعني، لو البوليس قفشك هتقدر تدافع عن نفسك.
3: ده انا لو عرفت ادافع عن قفايا ابقى عملت انجاز، ده مجرد قفايا بس، ركزي معايا.
1: كويس، انا بقى هديك فرصه تدافع بيها عن نفسك وتتحول لقضيه راي عام. عارف يعني ايه قضيه راي عام يا زكريا؟ انا عايزه الناس كلها تقول انك بريء، ساعتها البوليس والنيابه والقاضي ممكن يصدقوا انك بريء.
3: والله فكره.
1: خلاص سيب الموضوع ده على السمر سمير.
3: وايه بقى اللي دخل اسامه منير في الموضوع ده؟ كلام حب وانتيمي فرقعني؟ اسامه منير ملوش في الحاجات دي خالص، ده حبيبي
1: يا ابني. سمر سمير، سمر سمير.
3: مين دول وعايزين ايه؟
1: انا سمر سمير، انا الصحفيه سمر سمير. ايه عمرك ما سمعت عني قبل كده؟
3: اقسم بالله سمير نفسه عمره ما سمع عنك قبل كده.
1: كده برضو يا زكريا، خليني اعد الحلقه ونطلع لايف وتقول كل اللي نفسك فيه. بقى برضو سمير عمره ما سمع عني؟
3: اقسم بالله لو قلت الاسم ده قدامه ما هيعلق ولا هيركز في حاجه. في نجمه ولا كومبارس حتى اسمها سمر سمير؟ سمر سمير ايه بس؟ ده البوليس لو شم خبر اني طالع جنيف مع سمر سمير البوليس هيكمرنا كلنا. بعد اذنك يا استاذه باظ يطير، ورحمه ام يطير دي احلى من سمر سمير، وعم سمير خلاص ضاقت بيه الدنيا وما لقاش غير اسم سمر يسميه. ما كان سماكي نجوى، على الاقل نجوى سمير ليها معنى عن سمر سمير دي، هي ناقصه مراره.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: الله، هوا اخيرا، شويه هوا عم زعتر. يا لهوي،
5: ولا شكوكو
4: يا عم الكتم بقى، كفايه ام الرغي ده، خلينا نشم شويه هوا.
5: انت مش ملاحظ حاجه؟
4: حاجه حاجه ايه؟
5: بقالنا 5 ساعات ولا في بوليس طب علينا ولا حاجه حصلت خالص.
4: ايوه صح، تفتكر ليه يا عم زعتر؟
5: مش عارف بصراحه، وقلبي متوغوش.
4: بقول لك ايه، احنا لازم نروح دلوقتي حالا للزفت اللي اسمه درويش ده، ناخد منه بقيه فلوسنا. وبعدين يا جعان،
5: على ازرق، انت مش لسه طافح ياد قرص من اللي بتتوزع صدقه؟ انت ايه مفجوع؟ ده التاريخ معاوي
4: يا عم. بقى بطني نشفت من القرص، نفسي اكل من عند سعد التلوث، هموت هفتان مش قادر.
5: خلاص تعال نطب على الحيوان درويش وبعدين تطلع من عند سعد التلوث. خلاص
4: ماشي، هيا بنا.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: انت زروني والمفاجأة اللي تهز العالم، انت زروني والنجم اللي غايب، اللي مصر كلها وكل الحبايب والعالم كله بيدور عليه. انت زروني والنجم زكريا ابو ندى قريبا.
3: جمهوري العزيز، انتظروني، وحشتوني قوي، انا بريء، لم علينا عبيدك يا رب.
1: انتظرونا الإعلامية المتألقة سمر سمير.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
6: إنها المفاجأة الرهيبة، إنها الأحداث العصيبة، إنه الرجل العظيم أبو ندى ابن المبيضة البار اللي الجمهور كله بيدور عليه. أبو ندى النجم الشهير، أسطورة الأساطير اللي ناقصه جناحين وديل عشان يطير. أبو ندى ظهر يا جماعة، أبو ندى جه، أهلا يا أبو ندى. أبو ندى، أبو ندى، أبو ندى، ودي الكاميرا والمايك على حبيب أبو ندى. أبو ندى، أبو ندى،
2: زكريا أبو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
0: ضربت معلم، يخرب عقلك، الدنيا مولعه، الحلقه هتبقى نار، اشغال شقه ان شاء الله يا سمر. انت بنت حلال وتستاهلي كل خير.
1: شكرا شكرا يا استاذ شهبور، تفضلي توجيهاتك. الاعلانات نازله ترف زي المطر علينا، بس خلاص الفرصه جات لي والعالم كله هيعرف مين هي سمر سمير، حتى سمير نفسه.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
7: ظهر يا استاذ منير، ظهر.
6: لقيتوه؟
7: هيطلع لايف مع صحفيه مغموره اسمها سمر سمير من موقع يا فضيحتي.
6: وقع ولا الهوا رماه؟
7: العالم كله مستني الحلقه دي.
6: الحرامي اشتهر لما سرق الخاتم بتاع الحرامي.
7: ما تقلقش يا استاذ، هجيبه يعني هجيبه ان شاء الله، حتى من تحت تقطيع الارض.
6: حط البت دي تحت عيونك 24 ساعه لحد ما نوصل للحيوان ده.
7: اعتبره حصل يا ريس.
6: يا انا يا انت يا ابو ندى، وهجيبك يعني هجيبك، برجع الخاتم وارجع تاني مشهور، واعمل مسلسلات وافلام واذاعه واعلانات وبرامج، وارجع تاني زي ما كنت.
7: الحقني يا نجم الحقني.
6: في ايه يا دنيس؟
7: مصيبه بلاوي، كارثه يا بامبي بيه، كارثه.

ثمانية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عاد الجائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير الدوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليه
0: عاد الجائف إم

0: Cheese.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: ساعات عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة
0: خبرة في الجراحة العامة وجراحة المناظير لتقديم خيارات علاجية أكثر دقة وأمانا. الدكتور خالد الترجمية في مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: 90 مول متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول
2: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

خايف أجرب خايف أهرب خايف أقرب يبعد عني خايف إني أحب وخايف ينسى الحب

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

ملأت سماء قلبي عشقا وأرضها.

0: الحب،
1: حب،
0: والحبايب،
1: حبايب،
0: والليالي الحلوة،
1: حلوة،
0: وأنا وإنت،
1: وأنا وإنت،
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت، أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت، أنا وإنت وبس، أنا وإنت، أنا وإنت وبس.

0: عند القمرة
1: عند القمرة وفي عز النور اطرح يا زهور
0: عند القمرة
1: عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
0: عند القمرة

يتقاسى بعدت عني وفضلت قاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لين احسر شبابي معك والوقت فضينا.

حبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

عمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب

جاوبني بص لي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني

النساء يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصعب.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.